Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabih. Wa sallim tasliman kathiran amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha fima amar, wantahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih, wa sanna bi malaikatihi bi kudsih, wa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat, والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.